الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة.

عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة.

تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون

يشقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات

والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر الله.

قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون لئن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على

يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. derdiraabe julbe en yetti Allah senido hande bo en hawti en do tokkita ha madda meden fiqhu nisa en do tokkita ha der deftere en do na der deftere minhajul muslim en do tokkita ha do babol senu en do no ha babol tahara ha fahintani en don en do tokkita do nangardam fi mawdu'ina al-yawm al-wudu wa fihi arba'u mawad المادة الأولى في مشروعية الوضوء وفضله ومشروعيته وفضله وفرائده إن شاء الله سنرى وسننه ومستحباته در رابع جلبي هنده بوين يتي جومي راه سبحانه وتعالى دوكو ان يتنمو وهوريين دو جم ان دو توكتها مادة فقه النساء ان دو جنغ فقه ان دو نباب التهارة hande bo Allah yottini balle men jam en do tokkita ha do nangardam en laran nangardam ha der majum do maddaji nay en larata aranol man kam en do lara ha sardin gon nangardam mashru'iyyatin alwudu wa fadlihi diga nangardam kam dum farillana ko malli bo dum sunnana diga toy nangardam farli dinama alwudu mashru'un bil kitabi was sunna qala Allah ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ en do lara nangardam do dum farlidina ma diga deftere Allah zenido kayre woni alquranul karim e bo farlidina ma ha sunna annabijo sallallahu alaihi wasallama kanju woni hadise ji annabijo sallallahu alaihi wasallama ko vibe ko wadi be ko laari himbe wadi o acci do man do sa asabu en ma en do lara aya alquran do jawmirawo yecci en nangardam do farli dinama en do ya farillaaji nangardam jawmirawo yoni ya won mu'minien to ni on ummani julde kam loote geese mon e be juude mon ha on yotta so uli e nonnon bo mashe hore modon yoga hore mon e nonnon bo loote kosde modon ha on yotta ku uje mon idan do don woni farillaaji nangardam nonnon annabi sallallahu alaihi wasallam bo famtini en o yeccete en niyo julde goto mon fu jabataake to nini nangardam mako fisti seto nangi nenden ta julde mako jabe idan ko en famata do ni kam nangardam do farli dinama diga deftere Allah ha aya do holla en dum wajib dum farilla nonnon hadise bo tabitini en deni julde jabataake seto bi adama nangi kam nangardam dum farilla idan den kam en idi en lara dum on bural nangardam yushidu lima limalil wudu'i min fadilatin azima qawlu rasuli sallallahu alayhi wa sallam ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi al darajat qalu bala ya rasul Allah qala isbaghul wudu'i على المكاره والخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك الرباط وقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينه او بعينيه مع الماء او اخر قطر الماء واذا غسل يديه خرجت كل خطيئه بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب ان دولار دمون وني فتلو نغردام بو نغردام دو ماري فديلاجي تدودي ماسينتا ها كونغول النبي صلى

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق

0: لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
1: أفأمن الذين مكروا السيئات أن

0: نعم. فلو تاف أو سعى قبل ذلك فلا يصح، ويستثنى من ذلك الإحرام، فإنه يصح قبل أشهر الحج مع الكراهة. وزاد الحنفية في شروط الصحة المكان المخصوص، وهو أرض عرفات للوقوف. نعم ندين كم أما كلوتي إحرام دي إنفيتا إحرام كم موجب أهناف بفي دقنا بيهداما وهو سا إحرام إحرام الحج ديقال بيديو يوتي أما دوم غيانو نادوم كرام دوم نادوم كرادوم نوم غيانو بيهداما هو سا حرام ديقال ورو جلدانو داراي حرام بوجي هجوري هجوارتالو دقن قد هو سا كما مادوم غيانو إنو نن حنفية بروبت دها سر دي ساهوغو هجوريني دوم نوكوري نوكوري جي هرئني راما كنجم واني نوكوري أرض الأرفات للوقوف والمسجد الحرامي لتواف الزيارة والإحرام ننن ببديني نوكوري لدي أرفات بي نوكوري سودو كعبة ننن هوسغو حرام هوسغو سني هوس حرام دوفو ببدينو نون بوبي ليمي دوم هاندر سارديجي صحه فقط ثلاثه الاحرام والوقت والمكان. اما الاسلام فهو شرط وجوب وصحه معا. نعم كان بيبي ليمتي سارديجي ساهو غي جوردو حرام بوقتي بنوكوره كان بمودي باحناف enon non bo visardi wajibu goman go bo bana islam do be walay dum ander sardi sahugo wari islam do sardi sahugo be wajibu go fudo hauti enon non latugo tamyesu kayim fu be waddum kambe kam do lati sardi sahugo dingel lata marangel hakilo wa in kana shartan fil ma'na لأن الإحرام غير المميز لا يصح عندهم. تنبي آدم لاتي مرايها كيلو سمغو منجل كونجل پمار لا كيلو ماجل سيباي كم بي ولتاكو خوصوكو حرام دو سر ديون هم بي كم بي موجي بي أحناف يندو لارا دمو دو مايكو انفياتا هم موجي بي أحناف بي في سر دي هجوري سر دي ساهو هجوري دوم إحرام وقتي وزغو حرام ب وقتي هجو إب نكور هجو إسلام بو بفياتا دم سارتي ساهو غو ب واجب غو فون إذن هاوتي نين سارتي جناي بماري كم ب تو بي آدم هو ساي حرام جلد ماكو ساحتا تو وقتي لورو لجلدانو لو فتاي نستاي بو دو بو fuddugo hijju mako sahata eno nonno kurebo to lati o yottai hale di makka do bo be hale di arafa do bo hijjore mako sahata hale di makka kadi to yottai le di makka do bo hijjore mako sahata eno non to wala der din islam bo hijjore mako sahata en wara ilara asada al malikiyya kambe bo ko be video mai a imma al malikiyya modi be malikin ko en kambe bo be video me الوقت الذي هو شرط لصحة الحج منهما يبطل الحج بفواته ومنهما لا يبطل الحج بفواته وهو أنواع. وقت الإحرام بالحج ووقت الوقوف بعرفة ووقت الطواف الركن وهو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. Now, moji be maliki nko en, kambe bobe viata en yo, wakati. Hajita ni endona ander wakati hijuwa ni woni. Endo lara, kongudi moji be naifu hado wakati hiju. Moji be hanafi nko en, be moji be maliki nko en, moji be shafi nko en, be moji be hambali nko en. Endo lara, kobe viha duma. Moji be hanafi nko en, dobe vien yo, wakati hijuro lo sono tribe kujeji jur wakati gotel ka wakati hogo haram gotel wakati nasugo wakati hijju bawton bo nokkure bawton bo diina islam modi be malikin ko en bo be vieno wakati do do sendi be sendi wakati kambe kam gebe tati be viata wakati do nen wakati man bo do der gebe tati do be vi waqtul ihrami bil hajj wakati hosugo haram anniya nastugo kude hijjore ende wakati wuqufu bi arafa be wakati hosugo anniya darugo ha arafa be wakati tawafu ar-rukni kanjum woni tawaful ifada kanjum woni tawafu az-ziyara wakati hosugo anniya tawafu ar-rukni ngam tawafu may don dum rukunu won ha der arkanul hajj kanjum won be in be viata dum tawafu al-ifada kanjum won be viata dum tawafu az-ziyara to en nani dum do dum do mari dum hunde wore do mari inde tati ferfere kanjum wadi derdirabe dingata saklugo ha do may derdirabe am rewbe onon mi volwanta daadirabe am onon mi volwanta onon bikkoji am rewbe onon mi volwanta on tita hijju on dabbitay on famay dume on rukunu dume on fardu dume on wajib dume on sunna dume on mustahab hay jore on vi on dilli hijju on taw goddo fere o do wada tawafuje de kaza o vi na o jangi tawaful rukni o do wada do tawaful rukni o vi o do wada tawaful ifada ndio vurti wari vurti ko julurde par o do wada tawaful ifada o vi ma o do wada tawaful ziyara na yake o nasti julurde par o do wada tawaful ziyara o andawo dum dume on dume hatta ton alla renuen alla renuen ilmul qalil summun qatil andal pamaral dum toke baroje komit be mon derdirabe rewbe baditi radio nur boddum baditi barnamaj mon manasikul hajj won fama tawaful rukni do kanjum woni tawaful ifada kanjum woni tawafu az-ziyara nam kanjum do to dum wala hijore wala to modi be malikun ko endo be viata yo nde wakati may bo be sendi dum gebe tati gode be viata mon wakati may fere don to salini hijore wonni يبطل الحج الحج بطل ومنه ما لا يبطل الحج نن وقت ما فيرا بودون سالان اما تو سالي لو هيجوري فوناتا افوتيا وارتيرا هوندو ماي نينينو مالكين كوين سنديني رين وقتي دو نو فوديري بي فينو ووقت بقيه اعمال الحج كرمي الجمار والحلق والذبح والسعي بين الصفا والمروه نعم فوقت الاحرام من اول شوال الى قرب طلوع فجر يوم النحر بحيث يبقى على الفجر زمن يسع الاحرام والوقوف بعرفه نعم وليس ابتداء الاحرام في ذلك الوقت شرطا لصحه الحج نعم modi be malikin ko en bobe viendume be do yocce en yaaje tendo wondi be mabbe be sendini en wakkati do gebe tati wakkati je hosugo haram nastugo hijju be wakkati je darugo arafa anniya darugo arafa be wakkati je wargo tawafu rukni kanjum woni tawafu ifada kanjum woni tawafu ziyara e be wakkati luttudum kude hijju izan kambe do be sendani en wakati gebe nay wakati lutudum kuje hijjudo bo kanjum be viata wakati fidugo jimar fidugo sedan be labugo be hirsugo be wadugo sayu safa wal marwa nam fa waqtul ihrami be fuddi en yeccugo hala ihrama mabbe kambe min awwali shawwal ila gurbi tulu'i fajri yawmin nahri yeccen wakati ihram do fudda mabbe hosugo haram anni ya hijro fu ha asada almalikiya ha asada almalikiya diga arande yande juldandu ha yotta yande jena yabre lewru lay haji nam hayta jena yabre lewru lay haji inshallah dar sere men warande endo tokkita do kongol kongudi sada almalikiya inshallah ننتا ان لارا اساد الشافعيه والاحناف وال hanabila kambe boko be vi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
2: إذاعة النور تقدم
1: والنعمة لك والبركة.

طواف حج بيت الله. كنتم مع دروس حج بيت الله الحرام في الإعداد والتقديم دكتور نفيسة علي.

حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير

الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات

غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم

والرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا

يعلمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني.

تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.

0: المزيد
1: كتاب الجامع في سكة موسى
0: وصلي للجليل
2: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.

لكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون

فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن.

قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت

صغيرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب

أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: ذات النور تقدم.
2: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
3: كتاب النكاح
4: كتاب النكاح
1: مع دكتورة نفيسة علي.

الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون.

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم

حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم

السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أطلع

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا

العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماء

سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات

به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن

0: المزيد
1: كتاب الجامع في سكة موسى
0: وصلي للجليل
2: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم و

حين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين.